العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

رَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ.

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

شيخا إن هذا لشيء عجيب.

إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إن ربي بما تعملون محيط.

منها قائم وحصيد.

ربك وما زادوهم غير تتبيب.

ربك، إن ربك فعال لما يريد.

بينهم وإنهم لفي شك منه

تطغوا إنه بما تعملون بصير.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

يصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

قصيرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

هو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال لا تثريب عليكم اليوم.

أهلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

ومن يضلل الله فما له من هاد.

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

فِيهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.

الطلاق إن ربي لسميع الدعاء.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.

فاعلموا أنما هو إله واحد.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

قال فاخرج منها فإنك رجيم.

إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين.

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

إنه لا يحب المستكبرين.

هي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أَنفُسَهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب

فلا تضربوا لله الأمثال.

الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

إن الله يعلم ما تفعلون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.

جئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك،

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا.

إثرا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟

قال كذلك قال ربك هو علي هَيِّنٌ

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول وياتينا فردا.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

وذلك جزاء من تزكى ولقد

بي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ

وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

شاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.

الْكَفُورُ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

بكم إن الإنسان لكفور لكل

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

أخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

عليكم وتكونوا شهداء.

أولئك هم الوارثون.

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد

قال رب انصرني بما كذبون.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

لعلي أعمل صالحا فيما تركت،

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

بكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

يصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

لهم مغفرة ورزق كريم.

0: قوله
1: بل أولئك هم

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وكفى بربك هاديا ونصيرا.

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.

وكان الكافر على ربه ظهيرا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال فرعون وما رب العالمين.

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

أو ينفعونكم أو يضرون.

كذبت قوم نوح المرسلين

ثم أغرقنا بعد الباقين.

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين.

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

ولو نزلناه على بعض الأعجمين.

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون

ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

وكلنا آتوه داخرين.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون.

الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

التابوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب.

وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون.

ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

كل حزب بما لديهم فرحون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

هدى ورحمة للمحسنين.

عقابك إن ذلك من عزم الأمور.

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

ربكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

كان ذلك في الكتاب مسطورا.

جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً.

لهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

وكان ذلك على الله يسيرا.

مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

إنه كان ظلوما جهولا.

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

قل إن ربي يقذف بالحق

الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد

الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

ومكر أولئك هو يبور.

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.

إنه غفور شكور.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

فيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

بل كنتم قوما طاغين. فحق

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون

قال هل أنتم مطلعون؟

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين

إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين

طلعها كأنه رؤوس

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

إنه من عبادنا المؤمنين.

وباركنا عليه وعلى إسحاق،

ولقد مننا على موسى وهارون.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون

وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا

سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

آتِيكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم.

إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

لهم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

مُحْصِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

الأعراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

أنتم مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار.

فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

يدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

له فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

ومن يضلل الله فما له من هاد.

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

ذلك رب العالمين.

إن أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

والإنس إنهم كانوا خاسرين.

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

ذاته أعجمي وعربي

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

ألا إنهم في مرية من لقاء

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم

توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض

يَزْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم

لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين.

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُ

مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبو

وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين

إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون.

باركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي

يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

الظالمين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين.

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين

الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبالحق

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه،

يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه،

أَوْلِيَاؤُهُمْ ساء

ولله ملك السماوات والأرض ويوم

اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

وله الكبرياء في السماوات والأرض.

حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

وعد الصدق الذي كانوا

هم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صار

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

فأولى لهم طاعة وقول.

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

أَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن

بل كان الله بما تعملون خبيراً.

ولله ملك السماوات والأرض.

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون

أخطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد

كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله،

السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب

له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

اعْفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد

عضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت

غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد

الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

تَفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إن المتقين في جنات وعيون

وجوههم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق

قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا

ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

وما أريد أن يطعمون.

تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟

أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم.

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

النفوس ولقد جاءهم من ربهم الهدى